على الكامبلات وهليتني وحدي ما جيبش لفدوية بردة ونكويت لمودي إيفا لمودي ملايا

مش رح أصدق حتى سلامك، طوبا كنت حصدق تاني كلامك، مهما حتسأل مش رح أصدق حتى

صاحبي كلمني وقال لي انزلني رايحين نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.